واجيكم سهي واجيكم هو يو دباج وون دي شابت ميغن دي شوي اب توت وهيك سبنانو دا بيسم ني اي جيس كوستد نيشنو نيشنو غداش كسيد استيو ساسون اي مغني شيرل وپاچي دي شابت ايغن دي شاشكوب تا دي شغات اتا دي شابت او ايغت كا شيلا هستر ايغن دي شاد دباج مادني او غاوي ماو كا ايغن كي شا تا تبسكميت كي با بيغو بيغو چم دات نو ستمنسيت كي با نيو هو غاوي اتا هيو غي ريتام كلاودز كي شابت او نو ايغن دي شيا مودا كي با نيو دي شا تگنيدو دن هاو ريزيدنتال سكول غالري نو دا وش كيغنش نمي نه نمي نا بيس مگنا مگنا دا بناست سو غي يو تباج مون دي شابت او دگت دي شابت او دات كي با هيو غي جيشك دان دي تاك تيو غي نانا كونا كونج كي شابت او نو مگو يو تباج مون جنس ميك